0: تسمعنا نانوق اف ام 100 ميجا هرتز.
1: نو موتشيل السمكي لما ساعود
2: تسمعنا نامي يوليبتي يعني تي مي مرسوك قولي سيما الساق سيال للقتحلوني له قولوك كتغتنينيك انو اكلو عفيني محلونيك ياسانتين نغربوك أنا راكو يا سيكسي كنت متميت رتشات نتونا عنو تشوكا سوشاقك تسا
1: بير اوسك نفنوك
2: فريدة دان 10 يولي يفولي ديامي سكوت ورم رين داو تمباتور بو بلوس 13 كرادة نات تمباتور بو بلوس 7 كرادة وين مي كامي فرا سود مي فنستود اب تي 13 متر بير سيكوند